0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
0: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: ما كاينش.

التاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

بيد راسها تشهر في المتاحف وصدر وبنوك وعمر ركب سماجو فعقول اخوتي وصورته في ارضي تحت اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: ديال داك اللي عليه فوطه دابا داير لي داك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة

0: وفرق تاسود يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي جاوي متجيبوتي ضوون المالي إيقاعتي مبوكتي لعلم المخفي فحضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صماتو فعقول خوتي وصورتو في أرضي محط أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي
1: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

بي برصها بالشهر في مثاح في وسطر وبنوكو عمر ركب سماجو بعقول خوتي وصورته في أرضي حد أورانيو غاز وبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي.

0: بدا لك لا لي فوطا دابا دايرين لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

سنيني فيعجزوا تهد اعتبارات السياسة كلها إذا ذهبت تحت القنابل تخبز لها

0: تزيده شأن وثوب مطرز.
1: بشال وثوب تمر على الجسر مبروكة الصدر والخصر، لا بد يؤلمها حين تحشر في الشعر، مقعدها في القصيدة مثل مقاعد حافلة الجسر غير مريح. فمعنى الأمومة والأرض والوطنية أصغر منها، وإغداق شاعرها بالرموز عليها وذكر

والنهر أو بنساء أشور وبابل أو ظبية البر، لا في الطبيعة أنت ولا في الخيال. تعاريج كفك مخطوطة كتبت كالوصية، فيها وثيقة ملكية للبلاد وتاريخ أنسابنا العربية. أنت براءة هذه الجبال.

المشابهة، ودوما تصرين أنك لا تكملين القصص، فإن النهاية عندك معدومة والعدم. وأنت نقلت الحديقة حين ارتحلت إلى شرفة في المخيم شتلة صبر وريحانة، فالعشيرة لاجئة في الخيم والحديقة لاجئة في الأسس، ثم بالملجأين بنيت بيوتا يؤهل فيها بقصادها.

0: يسمى العقول.
1: يا جدتي أنت طيبة،
0: يرى أنك لست ملاكا وفيك من الخبث قدر مليح.
1: كذبت على الحاكم العسكري وزورت في سن طفلك كي يدخلوه صغيرا إلى صفه المدرسي،
0: ولكن خبثك خبث بريء على كل حال، جمعت الصفات بأبطالها.
1: تمر على الجسر تحمل ما لا يطاق من الأمر، هم البلاد نعم، وكذلك زيتا لأحفادها، وصنوفا من الجبن والمريمية، أو كل صنوفا من الحكمة

0: ينشر مثل العلم.
1: فقل للعساكر في الجسر يا أمة من غبار الأمم، ويا من تهينون أهل الكرامة للعنصرية أو للسأم، إلى أن تكون لكم جدة مثلنا، إلى أن يدور الزمان وأن تحملوا حبلنا، إلى أن تروا أن قتل سوانا لكم لا يحل لكم قتلنا، إلى أن يكون لكم مثل هذا، تنحوا وخلوا الطريق لجداتنا أن تمر لتجعلكم قصة مثل كل من احتلنا، هكذا ببراءة حدية لا بقصد ولا نية وبعفوية، وهل تصنع شاياً؟

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو
1: تسمعوا
0: الحارة،
1: الراديو،
0: عم تسمعوا راديو الحارة،
2: تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.